مجموعة أفكار وقيم أكتوي بنارها لا أعرف الندم. أمسح غبارها لأرفع العلم لا يمكن إنكارها تسبب الألم. حرارة بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن. هوايتي إخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابع في أسفل الجبل لكل فكر ثائر يقدس

0: مقترف.
1: أكمل ما ينقص وجداني
0: أكترف. ستي مازال باق لم أخرجه لكي ينصرف. لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض. كم أحترم أسراري كم أعطاني شيئا مختلف. لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترف. وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث. بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.